لك بالتيوس كتبان أو كشكا بوخ تخبرك أورش إن كلام لك كتقيخ كون رود سلابات شمل تيوس كتبان أو كشكا تخبرك أور كرارا نقاو كشاخ شبات سا نقاو كشاوا كما بنا خون لهم لخ رود سلابات بكرا أوتس قابات قبل تك خبرك قيخ إبكين كشاكا خبرك سيرناتا إن جيتارا خبرك روبيكا خبرك سونكر بنونغنا كونجونتو مايي

0: انت واش كتبان بقى شاكا بوبوخ وبنق او مينوتو نقلاكا وقوكا اورسنكا تشاقا كرا خبرك اور خبرك اور كشاكا نكن بيكا تيخرا تي ربيكا ايه كميك نقشاكا بخصوبالتش بمهبرك بروغراماسيون بوبوخ
1: تسع رخلبين تسع اختي باب انيل تسيبان رئيل قتبال تسيخ اختي خانيل رشين تسيبان قتبال تسيخ رشين روشليف تقا تقا رخلبين كيكو تيمال نوك شيك تقا تساق شيك هون ايخ باتا نخكوين نخكوتوه وا سلون رئيل رشين اك ايبار رشين قتبال تسيخ

لكان بكثير قوى كميك بالخير تي يكرات قا ونق كيك مون باو باللي شنق كبرك اقيخ انكي لاش كبرك اقيخ خيرا ونق قاسخيك تتكي باع كيكسان قاسني اخني الاخ قاسي اطلاق تقبنق اي قاسي كوتش فامك قاسلي مال قاسنكي تاتنا نق هنا تشنق بون اي نق هنا تشنق اتسيل تشقا قاسنكي كي بانك بينتك مولاخ انكي كي بانك بينتك اي كشبيل ما هون كبيتن كي كي يعكنا من قا تتكي باتش هنا تشنق اتسيل بنتخا خارن قا اختكي باتش قاس اوتن بعنا تتنرا نبات هنا تشنق اتسيل قسخ اي ابرا ونق انكي باتكي باتش خملاخ انكي بيخ ما هون بنتخته وخاون بنتخ نقاخو قاسنكي كا ايبونا قاس تكويل كي تشاب خونا تشنق نق خونا تشنق تشوتنا إلا أوتس كرانك بيه نق خونا تشنق مؤستا إما خون كرانك بيه نبيتيخ نكي كوين كي بقى تشوات كاي خملاه بنق نكي أوك ليدرس كونسيخيروس تشبرات كا خونكا غروب كرانك بيه تساب كاشلان صحبال نكي أن ديفندر كي نكي أن ديفندر كتنامت نكي أن ديفندر كمولاه كرانك أربانيك بنق نكي لاش كا كبرك إيخ تشبام كا إيخ تسي ملاكم التيوشكا تشابا نقاو كاشا كرارا روتي كارباتشكا الياس نقر كاشاكا ان تشيتشي كاستنانغو تشا روتي رباتشكا لاخكا روما اكاشبارخ توخال نقر كاشا تان تشخ رن هيلامين كاشاكا بوخ كران بيخ روتي رباتشا اكاشبارس اخ توخال نقر كاشا خبركا اور خبركا بيخكا ابي مام اوتس رباتشكولا تشيتشي كاستنانغو كاشاخ La voz de Atitlán en radio en línea, no carcasaba. Chica, jurutil carbachka a clashnen, no carcasaca punaj, no ya jurutil bachka juncarishbil a Martín Kiabak, chicabach punan casa paloma blanca, jarar cajon casaj a clashnen. Elías, tiap jurmaj, tijas caranbij, no casaca acts utjila, coshovka principal y jaracajumbish, no casaca jabrecaur.

املاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا اش بن خلال سيس اش كشانيال قشين اش نمق اش كوكوخ اش كل وابي قتنمت اش كل تيتاقيا اش كل نات اش كل نقا ملتيوش تيبا نق اش بلا ترق ارئيل ترق سما نكرك اراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق اكل قتنمت اكل تيتاقيا اكل نات اكل نقا هيك ايون هيك كستومبر رشن هيك تنمت اورشن قتنمت ابسا دي برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق ارميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خي سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقا هب كيبا ايخ ايخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق ارئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك اتشيبا رخاف كا رخاف رجليف تشلانت كا ابكين ترخاف را اقا نكرك اراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال بنق هيكول قتنامت هيكول نات هيكول نقا هيكول تيتاقيا

مزيوج كاع جابت راه سيد الدنيا اختي راه الخبراء نملخ شنا با وشنا با تان امبورتانت السيور تخنقلون بنديسيش ايش قال الاجليسيا نو بان سليبرار لا فيستا رشنغا سان نيكولاس دي تولنتينو يا بغنيترا نملخ ايخ كميك يتكوتو صبر سامتو كيساس اتت اتلشنق تشبا مخبرك ايخ خبرك ديز تي سبتيمبري بيزيخ كتوخ ترا سامتو باركين كتوخ تا شبيخ باركي كرالا اتت اسقوطنا تكنا غجوش نجريوف كتوخ تا سان نيكولاس دي تولنتينو كي نملخ ايخ رشين خبرة ديز دي سبتيمبري باركي تاكت كي كتا تو كشاخ خبر برنامج تو كشاخ خبر ميسورة شان بي خبر كانتو بون انجز بيزيخ خيست ميسورة تراكي لاختخ كانتيكوس يالابانسا

بيخ بين فانكرتش كوبش بام ويش لكشتش خبرا يبلاش شبام كليس سيجار بانغارة سماخ أسبيتك ماخوني كوينتانو بن كلينيكا دنتال أليغريا نقابل واتشتش كنو 77 21 79 77

0: خوي كسلي مال أوكي
1: زيخ كبرش بي
2: بيخ بينن كيشي بيخ بين خان كن كن سخ بيتشين كقيرك
1: هوج كسكيش كرومه كرا هيك أخليش تني كبرش كبيخ ترا
2: لا لا ساتتنا بخو سياف نوكبا قد توان خوخ شيك مارو خوج شبوكالا خلاش تانا زواجن كخاء ريلاف مبوري لانيم
1: رومك شخوشا رومك يعيخ خاش وجبقى سريلشتني مش قصيخ أنا شبهر كانوخي وشيء اي إرش بيرائي ابنوش تكتار إن روجوات سرا شيفنا الباب روجوات أخني بين كان سرا دنكيخ يا اي بقصو شئل بخلي أخكيخ تصوينا تسيك ماك
0: قصو تكتار تعمل مسكينة يا لو منجم سهرين
1: خي قال وشي كروس ببيه تخا كروس ببيه أنا أنشارو خوش قاسي قاسي تيها شبتا إش بيه
3: خيسو هاي بقسكا نرب القانك جك بقسي خوش بيش شبه كن يريخ كن يلسا هو أيا كن يريخ هم بيش

0: karanu bantak niktaha maho nemlohpa chai kol kavrash
1: an qasanan qasakhna ila katn baho ma bahot natih natikam ta
2: khayavish qayi mqtimbab takhyo sanan kinyare khumpatin qraak shagallal qsatat an qatsamna
0: arvach ruti khchil kavrash
1: qasat yashara nchubakh ki makhlari kinyala utskara qaskil natismoha
0: shagar khlal kha acha takh khara patin naqna wa takh biliyakh noch ik dacht check um an check kanach check ich man betan batch khak tsala chu shia khwi chia kas uts mikiru ts et khat takh ken tochka ich tsra
2: oi kuch ets katet kya kosh bu ma khona nach kocha tabaho karan khak ets kara atet wan kanan sasama kaina bana kin sikh kas khun ke tala na ti waho kin tsu maqtakh otsat
3: قصد أسكي بتايو شقتل روشة سماخ نقبن تقشيك تشخصا بيان شلماكا مش قايل شين براي
0: خاشوان
2: تاج خاشاخ باقية تخباقرا هنو تاج
0: خاكوش
3: كارانا بيخ با خاكشاخ كارا
0: يا شوان كين كوش كش كتين شوخ كانا كوش خاكوش بيخ كترا شوان خبرخت
3: تسو خيوت آخ شار ورام بسميل خاص بيل خاص تيجون اچان